شهر. من حرم خيرها فقد حرم. رواه النسائي والبيهقي وصححه الألباني.